كان وزبة ولو وزناوي. كنتي عن جو بنو بس جو نادي. كنتي عن دانش بس دانانش. كنتي عن وزبة ولو وزناوي.